ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟